بحثنا يدلهم سري كسر الصنيولة عليا أيضا حرس ياسر على عمري حرس ياسر على عمري اسبانيا راحت بكبرها عجلا طلب قطيع راس بن سوسان انا وشي ما زنزري

جو الجندام وكتفوني وصرت معاهم انتبع قدام القودة لاحقوني والجري فيا تخلع معلوم لويسي من بكري معلوم لويسي من بكري جبدك